0: ولا تمريت أمين مع ذا النبي لبعا عشان دلع
1: أقول سقوط قيرو أكيد ما أشارك قولنا دلع أو بحر
0: يما تنا
1: إذا أنا كي خدي أقول قول عمد يسكرا تحني هاي تحني هاي باي سقوط قيرو زريسان هاي باي
0: لا بلن